كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومه كارتي دار جي مصغر كنحبي لارجي في راسو كانو غاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لا باجو وهي فين افونجات قعدو كلكنو فراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجزير في دلك الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشه مره قالو لي بالك يدوك انا البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي يا خو

انا منكم كل شراو في الزليف دودو لا كابيسا كل شراو في الزليف دودو لا كابيسا كل شراو في الزليف دودو لا كابيسا كل شراو في الزليف دودو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو مشعر جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كالبيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يا مات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفطر له القانقع شوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفرفة ولحن الشعرين

ses racines. كل شراوف الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراوف الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراوف الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراوف الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراوف الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراوف الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراوف الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراوف الزليف

شونجي ونعرف مي برانسيب الوقت اللي فاتني ما بان اوكان سين راسي مبرونشي في الغربة اللي داتني مبالك اترانجي مي فكرك كي دانسي بوداي يلا ما واش كوني مون شمان بزوان دو بيرسون جي كونستري مون دمان حكاية مخدومة بوتو جو سوي بارانو جيم با لي زومان جو بريفير لي زانيمو